حبيبي انت هنا في الساحل. حبيبي انت هنا تتاكل.

رح بعذرك يمكن ما بتعرفيني، أنا اللي بالحب مضيع عمري وسنيني، وإذا جرب حالي

برسم خطاب عودي بهدا عودي برضا قلبي فدا. أنا ورد بس ورد نرجس.

استمعوا وارفعوا صوت SBS عربي تقدم آخر الإصدارات.

عندكش العالم ما عندي ياه، عندك يعني طبعا شي أكيد. ضو العتمي زهرة بالصحراء بمشي جوة الوريد، عم بسمع قلبي بدقة قلبك، كتير بحبك كتير بحبك. انت بتعرف كيف تقويني وتحليني وتداويني، بس عندك شي العالم.

SBS Arabic. Pop Arabi. Pop Arabi.

0: شيء.
1: إنها عطلة نهاية الأسبوع وأنتم مع إس بي إس عربي.
2: بتبص لدي ولدي وتشد قبل ما بتنام.

بشوفك عاليمين وشوفك عالشمال، بشوفك في الجنوب وشوفك في الشمال. أول ما أقرأ في كتاب بلاقيك على الغلاف، من أول حرف ب لآخر حرف ك.

0: ويجيبوا واحد يعمل فريم ابيض كده بدقيق ولا بجبس ويرسم جوه. ده كان فن. حبل النور فيشته كانت بتتوزع كل يوم على شقه.
1: فكرت ايه دي؟ دي كانت رهيبه دي. ليها معنى كبير
0: طبعا. محدش يشيل لوحده. الطبق اللي دايما طالع نازل في كل شقق العماره.
1: طبق هو بيجي لك وبيترد وبتوديه وبيجي لك.
0: تعمل انت حاجه تملاه وتبعته ويرجع لك.
1: دي كانت جميله.
2: دلوقتي الموتوسيكل يخش على البنت عليه ثلاثه يخشوا يقلبوا من شنطتها يقلبوها من دراعها وياخدوا منها اي حاجه.
1: ممكن يقرصوها اصلا بس. من غير اي سبب ولا عملوا حاجه ولا خليوا من
0: ولا خليوا من الحاجه.
1: زمان البنت وهي مروحه كانت من اول ما بتخش المنطقه خلاص كانها دخلت البيت.
0: دخلت البيت بالظبط.
1: Amen.

حبيبي انت هنا في الساحل. حبيبي انت هنا تتاكل.

0: مرتبة إلى.
1: استمعوا إلى آخر الأخبار من SBS عربي. استمعوا إلى أستراليا اليوم من الثالثة بعد الظهر إلى السادسة من الاثنين إلى الجمعة.

0: احصلوا على حقيقة القصص التي تهمكم مع SBS Examines. نحن نكشف المعلومات المضللة وراء العناوين ونطرح القضايا بعمق التي تؤثر على حياة الأستراليين. ابحثوا عن مجموعة البودكاست والفيديو sbs.com.au/sbsexamines.
1: هاي، أنا فارس حسن من Good Morning Australia على SBS عربي. انضموا إلينا عند الصباح لنجول معكم على أهم قصص النهار. يمكنكم التواصل معنا على بريدنا الإلكتروني gma@sbs.com.au. هذا هو Good Morning Australia من الاثنين إلى الجمعة من السادسة صباحا على SBS عربي. SBS A world of difference. You're with SBS Arabic on mobile, online, and on radio.
2: أنتم مع Weekend بالعربي على الموبايل، الإنترنت، والراديو.
3: صباح الخير وأهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج ويكاند بالعربي، نرافقكم فيها في جولة على أبرز الأحداث والقصص التي شغلت الأستراليين والجاليات العربية خلال الأسبوع. أعزائي، نستهل صباحنا بالاعتراف بالملاك التقليديين للأرض التي نبث منها البرنامج اليوم، ونتوجه بالاحترام إلى شعب الكامرايغان من أمة كورينغاي وإلى كبارهم في الماضي والحاضر، كما نقر أيضا بأصحاب الأرض التقليديين من الأبوريجينيين وسكان جزر مادياك توريس الذين يستمعون إلينا اليوم. واليوم هو الأحد في 21 من شهر يونيو حزيران 2026، ومعكم هذا الصباح سناء وهيب. أعزائي، في هذه الحلقة نتابع أبرز التطورات السياسية والدولية ونرصد انعكاسات الاتفاق الأمريكي الإيراني، كما نتوقف عند مخرجات قمة مجموعة السبع ونواكب أجواء كأس العالم 2026 وما يحمله من قصص ونتائج لافتة. أما حكمة هذا الصباح فهي للكاتب والمفكر الألماني إريك فروم، والذي قال: تعلم أن تترك ما لا يمكنك امتلاكه، فبعض الأشياء خلقت لتحب من بعيد. فابقوا معنا خلال الساعتين المقبلتين، حيث نشارككم مجموعة من التقارير والحوارات والقصص التي أعدها فريق SBS عربي خلال الأسبوع، إضافة إلى قصص أخرى جذبت جمهور مواقع التواصل الاجتماعي عبر العالم. فلنتوقف الآن مع أغنية، نعود بعدها مع Best of SBS عربي خلال الأسبوع ببرنامجكم Weekend بالعربي.

0: إنسايت برنامج إس بي إس الإخباري الحائز على عدة جوائز. لا يخشى المواضيع التي يتجنبها الآخرون. شاهدوا إنسايت كل ثلاثاء عند 8:30 على إس بي إس أو في أي وقت على إس بي إس أون ديماند.
1: Want instant MVP status? Join the new Dick Scorecard Plus program. For $99, Scorecard Plus members enjoy 1 year packed with perks, like $80 in annual bonus rewards, free shipping with no minimum purchase, triple points on 2 purchases, and more. That's over $160 in benefits. Join Dick Scorecard Plus today and score more than ever. Tap the banner to learn more. Exclusions and terms apply. Visit dicks.com/scorecardplus for details.
2: SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
3: SBS Audio. استمع لما يناسب شخصيتك.
4: SBS Chill. Chill.
5: SBS Pop Asia. Non-stop Asian pop.
6: Can you describe that feeling for people who haven't experienced it?
7: SBS Hindi uplabd karvata hai.
8: Far from the partisan politics.
3: مع أخبار بأكثر من 60 لغة. موسيقى تلائم مزاجك. ومدونات بودكاست آسرة بانتظارك. حمل تطبيق SBS Audio App أو قم بزيارة sbs.com.au/audio.
9: ويكند بالعربي على اس بي اس عربي. افضل مقتطفات الاسبوع.
10: كأس العالم في دقيقة. هل تعلمون أن كأس العالم 2026 سيكون له 3 تمائم لأول مرة في التاريخ؟ التميمة الأولى من كندا ميبل وتمثل حيوان الموض، والثانية من الولايات المتحدة الأمريكية كلاتش، نسر يرمز للقوة والطموح. أما الثالثة من المكسيك زيو جاكوار، يعكس التراث والثقافة. 3 تمائم، 3 دول وهوية واحدة تجمع العالم في بطولة استثنائية. تمائم المونديال هذه السنة ليست مجرد شخصيات كرتونية، بل رموز تعبر عن روح كأس العالم. كان هذا كأس العالم في دقيقة، قدمت لكم سناء وهيب عبر اس بي اس عربي. نلقاكم في حلقة قادمة. أعزائي، بعد أسابيع من التصعيد والتوتر، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب توقيع مذكرة تفاهم مع إيران. تتضمن المذكرة وقفا فوريا للعمليات العسكرية، إعادة فتح مضيق هرمز أمام الملاحة التجارية، إلى جانب إطلاق مفاوضات تمتد لشهرين لمعالجة الملفات الخلافية، وفي مقدمتها البرنامج النووي الإيراني والعقوبات الأمريكية المفروضة على طهران. وبينما رحبت أسواق الطاقة بالاتفاق، يترقب المجتمع الدولي ما إذا كانت هذه الخطوة ستقود إلى اتفاق نهائي يرسخ الاستقرار في المنطقة، أما أنها ستكون مجرد هدنة مؤقتة في مسار تفاوضي معقد. أعزائي، نتوقف الآن مع حلقة جديدة من بودكاست طريق الهجرة.
3: طريق الهجرة.
11: أهلا بكم في بودكاست طريق الهجرة من اس بي اس عربي. أنا بترا توق الهندي.
12: وأنا فارس حسن. ونذكر في مطلع هذا البودكاست أن المعلومات الواردة فيه ذات طبيعة عامة، لا يمكن اعتبارها نصيحة قانونية، لأن الظروف الفردية بتختلف من شخص للتاني، لذا يجب عليكم استشارة وكيل أو محامي هجرة مستقل إذا لزم الأمر.
11: إضاءة اليوم بتهم الكتار، لأنه راح نسلط الضوء على الزيارات العائلية إلى أستراليا في ظل التغييرات الجديدة على سياسات الهجرة، يلي أعادت رسم ملامح نظام الهجرة تحديدا بعد موازنة هذا العام. اليوم آلاف المواطنين الأستراليين وحاملي الإقامات الدائمة بيطرحوا سؤال أساسي، إلى أي مدى ما زالت أستراليا عم بتسهل وتفتح البواب أمام زيارة الأهل والأقارب القادمين من الخارج؟
12: خلينا نسأل كل الأسئلة المهمة لمحامي الهجرة الأستاذ ناظم البردوع. أهلا وسهلا فيك ناظم، صباح الخير.
8: صباح الخير فارس، صباح الخير بيترا، صباح الخير للمستمعين.
11: هلا يا ناظم، يعني هالموضوع بعرف بهم الكتار وشكرا لأنك أنت يعني من القلب حبيت أنك تسلط الضوء عليه. بداية، شو أنواع التأشيرات اليوم عم نتحدث عن تأشيرات الزيارة يلي يمكن للأهل والأقارب التقدم لها، سيما إذا كانوا أبنائهم أو أحد أفراد عائلاتهم مواطنين أستراليين أو حاملي الإقامة الدائمة؟
8: بشكل عام أكثر تأشيرة بتنعمل للزيارات العائلية هي تأشيرة الزائر اللي رقم 600، فيزا سب بلاس 600 رقم 600، وهذه التأشيرة فيها عادة أكثر من مسار. في ناس بتقدم على المسار السياحي العادي، وهذا مناسب بيكون أكثر شيء لزيارة الأهل والأصدقاء أو السياحة. وفي مسار تاني هو اسمه Sponsored Family Stream، اللي هو بيكون مدعوم بكفالة من أحد الأقارب داخل أستراليا. هلا اكيد اختيار المسار المناسب بيعتمد على وضع الشخص، على جنسيته، على سجل سفره من قبل، على وضع العائله باستراليا، واكيد مش كل الحالات لازم تمشي بنفس الطريق. فهيدا الموضوع لازم يستشير، يعني اي شخص حاب يجيب قريبه من الخارج لازم يستشير محامي او يفكر بهذه النقطة مشان ينقي بين المسار السياحي العادي او الفيزا الزياره المكفوله.
12: حلو كتير على التوضيح. طيب بعد هالموازنة اللي كشف عنها وزير الخزانة جيم شالمرز، وطبعا دائما الهجرة من الركائز الأساسية للموازنة، عدد المهاجرين وغيره، هل برأيك التوجهات الجديدة ستنعكس على دراسة طلبات للزيارة؟ عم نسمع من المعارف والأصدقاء أنها عم تأخذ حتى وقت أطول يعني to process.
8: هلا اذا بدنا نحكي نحن بدقه بهذا الموضوع، هو ما صار في تغيير جذري مباشر على شروط التاشيرات الزياره العائليه بحد نفسها، بس اللي صار انه الحكومه صارت عم تركز اكثر على نزاهه نظام الهجره، وتاكد انه التاشيرات المؤقته عم تستخدم للغرض اللي انعملت كرماله. اكيد يعني عمليا صار في تضييق اكبر على الملفات، الموظف ما عاد يكتفي انه يشوف دعوه من الابن او البنت او القريب الموجود داخل استراليا، صار بده يشوف الصوره الكامله، يعني شو بده يعرف شو وضع الشخص ببلده، اذا عنده شغل، اذا عنده التزامات عائليه، اذا عنده قدره ماليه مثلا، وهل فعلا ناوي انه يرجع بعد انتهاء الزياره او لا. واكيد وضع البلد اللي شخص عم يجي منه كتير بيأثر، يعني كل ما البلد كان مضطرب اكثر كل ما كان التحصيل تأشيرة زيارة على استراليا بتكون اصعب اكيد. وكل ما كان البلد مرتاح ومعروف عنه انه بلد مستقر وبلد غني، كل ما كان التأشيرة الزيارة اسهل على استراليا، هيدا شيء واضح يعني. لذلك كمان حتى بنشوف انه تحضير الملف بشكل صحيح صار اهم من اي وقت مضى. فهيدي التوضيح اللي حبيت اعطيكم اياه.
11: ناظم، إذا ما نحكي اليوم عن أسباب الرفض الأكثر شيوعاً، شو أبرز الأسباب التي تؤدي إلى رفض تأشيرات زيارة الأقارب؟ كيف يمكن اليوم للمتقدمين كمان إثبات أنه الزيارة مؤقتة وأنه عندهم نية حقيقية للعودة لبلدهم؟ يمكن هيدا النقطة العالقة دايماً تأكيد اليوم سبب وجيه للعودة إلى الوطن الأم.
8: هلا أكيد حأحكي عن الأسباب، بس كمان في ضرورة نقطة نوضحها، نقطة عملية نحن بنواجهها بكل يوم تقريبا. في عنا كذا بلد، في أشخاص من كذا بلد إذا بيقدموا طلب زيارة على أستراليا حاليا، بغض النظر شو وضعهم، إن شاء الله يكون يعني عندهم أحسن ملف وأوضاعهم كتير مناسبة ووضعهم المالي كتير مناسب وعندهم شغل وعندهم أملاك وعندهم كل الأشياء المطلوبة، عم نلاقي رفض. مثلا عنا من لبنان، سوريا، العراق، اللي هو إذا مثل ما قلنا البلد كتير مضطرب أو في شوية مشاكل بيكون عادة طلب زيارة كتير صعب. الحابب وضحه للمستمعين إنه بهذه الحالات إذا شخص بيقدم طلب زيارة على أستراليا وعنده أقارب هون وبيرفض الطلب، في يعمل استئناف للمحكمة الإدارية. وللحقيقة اللي بنشوفه عمليا أنه بالفعل أكثرية طلبات الزيارة أو تأشيرات الزيارة بتنعطى بعد استئناف المحكمة الإدارية، يعني نحن عنا هالشي بنشوفه تقريبا بشكل أسبوعي، عم يصير كتير رفض بأول مراحل وما عم تطلع فيزا التأشيرات الزيارة إلا بعد استئناف المحكمة الإدارية. اوكي خلينا نوضح، يعني ما في الا تقريبا الاهل الام والاب هن الوحيدين الاوقات بيمشي حالهم من اول طلب من دون استئناف. هلا أكثر أسباب الرفض اللي بنشوفها إنه بيكون دائرة الهجرة مش مقتنعة إنه الشخص هو زائر حقيقي أو مؤقت، يعني هذه أكثر الأسباب بنشوفها بشكل عام. يعني إذا ما كان عنده روابط قوية بالبلد، أو إذا وضعه المالي مش واضح، أو إذا مش مقدم أدلة كافية عن سبب الزيارة، هون بتزيد أكيد احتمالة الرفض. لحتى يقنع دائرة الهجرة أنا برأيي لازم يقرب مستندات بتدل إنه عنده أسباب يرجع، مثل إثبات عمل أو شركة أملاك أو عقارات إذا موجودين، عنده عائلة أو أولاد أو أهل هو بيدير باله عليهم، إذا في حسابات مصرفية منتظمة أكيد، إذا في برنامج زيارة كان واضح ومنطقي. كل ما كانت الروابط بالبلد الإقامة أقوى كل ما كانت فرص الموافقة أفضل. وأكيد إذا في شخص عنده تاريخ سفر مثل مسافر على دول أوروبية من قبل مثل أمريكا وأوروبا وكذا، هذا كتير كتير بيساعد بالموضوع.
12: طب ناظم، يعني بنسمع كمان وسمعنا مرة منك إنه في فرق بين تأشيرة الزيارة العادية وتأشيرة تانية برضو زيارة ولكن سبونسرد أو مدعومة من أحد أفراد الأسرة، من ابن مثلا موجود هون بأستراليا أو بنت بيقول لك أنا بدي تسبونسر والدي أو والدتي أو شقيقي ويجي على أستراليا على حسابي تقريبا، بتلاقي الفرص أفضل بهذا النوع من التأشيرات؟
8: هلا انا للحقيقه بتاشيرات الزياره العاديه يعني من دون كفاله، الشخص بيعتمد بشكل اساسي على ملفه الشخصي وعلى وضعه الشخصي ووضعه المالي، بينما تاشيره الزياره المدعومه من العائله بيكون في قريب مؤهل باسرائيل عم يدعم الطلب، واحيانا دائره الهجره ممكن تطلب من الكفيل انه يحط كفاله ماليه او ضمان مالي لفتره وعاده الضمان المالي بيكون عاده بين 5000 دولار ل 15000 دولار. الضمان بتحدد حسب كل حالة أكيد، وممكن يوصل كماكسيمم، شفنا حالات ممكن يوصل كماكسيمم للأربعين ألف دولار ككفالة أو ضمان مالي. أنا عادة بنصح بخيار يعني حسب كل شخص وعنده حالة أكيد، فعمليا أنا شوف على أرض الواقع كمحامي هجرة ما في فرق كبير كتير بالتشانسز انه اذا قدموا طلب سياحه عادي او طلب سياحه مع كفاءه، الا في حالات لما بيكون مثلا عم او خال بدهم يجيبوا ابن اختهم او بنت اختهم، يعني هيدي اللي عندنا الريليشن شيب نيفيو او نيس، لانه لو بيقدموا طلب السياحه عادي ما بيقدروا يعملوا لهم استئناف للمحكمه الاداريه. خلينا نقول اذا خال عم يكفل ابن اخته ورفض الطلب، إذا مقدمين طلب السياحة عادي ما بيقدر يعمل له كفالة من خلال المحكمة الإدارية، بينما إذا مقدم له الطلب مع كفالة ورفض الطلب الخال بيقدر يعمل استئناف لابن أخته. فعنا التوضيح على هذه النقطة. أكثر شيء أنا بركز لما بيكون في هذه العلاقة، يعني مش قرابي درجة أولى، بننصح بتقديم الطلب مع كفالة، لأنه إذا تم الرفض فينا نعمل استئناف بالمحكمة الإدارية. قد
12: يأخذ وقت عذرا الاستئناف
8: الاستئناف عم يأخذ تقريبا حوالي بين السنة للسنتين حاليا.
11: ناظم، يعني إذا بدي أنتقل أنا وياك وفارس والمستمعين إلى تشديد الرقابة اليوم على تحديدا التأشيرات المؤقتة، اليوم الحكومة تسعى إلى تعزيز نزاهة نظام الهجرة، دايما عم تجرب يعني تخلي هالسيستم يكون ضد الإساءة أو إساءة الاستخدام بقدر المستطاع. شو التأثير العملي لهالإجراءات على العيال يلي عندها رغبة اليوم باستقرار قدم أقاربها لزيارة؟
8: التأثير الأساسي أنا بشوف أنه الطلبات صارت بحاجة لتحضير أقوى، الملفات لازم تكون حاضرة بشكل منظم أكثر. اليوم ما بقى فينا نقول والله بدي زور ابني أو بدي زور أو بدي شوف حفيدي، هذا السبب أكيد مهم جدا، بس لازم يكون الطلب مدعم بأدلة ومستندات. أكيد الحكومة عم تركز على منع إساءة استخدام التأشيرات المؤقتة، وعم تتأكد أنه الأشخاص اللي عم بيجوا على أستراليا ملتزمين بشروط التأشيرة وراح يغادروا على الوقت أكيد. لذلك منشوف أنه الملفات اللي بتكون منظمة ومحضرة بشكل مظبوط عندها فرص أفضل بكتير من الملفات اللي بتكون ناقصة أو مقدمة بشكل عشوائي.
12: حلو كتير، يعني ما ناخدها for granted أنه أكيد أنا رايح عند ابني أنه أكيد هيعطوني تأشيرا، نحضر ملفنا بشكل واعي
8: أكيد
12: ومسؤول.
8: أكيد.
12: ناظم، أخيرا إذا عندك نصائح هيك أخيرة بتحب تحكيها لمستمعينا اللي نويني أقدمه لفرد من العائلة على تأشيرة سيارة.
8: أنا برأيي الاتجاه الحام بالاتجاه العام رح يضل أنه باتجاه التدقيق والتأكد من استيفاء كل الشروط أكثر من أنه يكون في تغييرات جذرية على نوع التأشيرات. نصيحتي للعائلات أنه ما يستعجلوا بالتقديم، قبل ما يتأكدوا أنه الملف جاهز بالكامل. أنا دائما أقول في ثلاث أسئلة لازم نجاوب عليهم قبل تقديم أي طلب. أولا، هل اختاروا نوع التأشيرة المناسب؟ وثانيا، هل عندنا أدلة كافية بتثبيت الغرض من الزيارة والقدرة المالية والنية بالعودة؟ وثالثا، إذا في أي رفض سابق أو مشاكل سابقة مع التأشيرات، هل تم شرحها بشكل قانوني صحيح ومفصل؟ وبالنهاية الرسالة اللي بحب وصلها إنه أستراليا ما زالت أكيد ترحب بزيارات العائلية، لكن المطلوب اليوم هو يكون ملف قوي واضح صادق ويجاوب مسبقا على التساؤلات اللي ممكن تكون عند دائرة الهجرة أو ممكن تخطر على بالها.
11: ناظم المردوع محامي الهجرة، بدنا نشكرك من قلبنا على هالإضاءة، بدنا نشكرك من قلبنا على كل الإضاءات يلي من خلالها رفقت Good Morning Australia. شكرا من القلب باسمي وباسم فارس وباسم كل المستمعين على هالإضاءات القيمة.
13: استمعوا الآن إلى الموسم الثاني من بودكاست أستراليا بالعربي، أحدث إصدارات SBS عربي 24، يأخذكم في رحلة استقرار بعض المهاجرين العرب ويشارككم بأبرز الصدمات الثقافية التي تواجههم عند وصولهم إلى أستراليا.
14: You're listening to SBS Audio. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly. You're listening to SBS Audio. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly.
0: تعرفوا على قضايا الأبوريجينيين وسكان جزر مضيق توريس على NITV. شاهدوا NITV على القناة 34 وعلى SBS On Demand.
15: تقدم لكم عالما من الدراما الحائزة على الجوائز والرياضة العالمية ووثائقيات تتحدى وتلهم. SBS عالم من الاختلاف. شاهدوا SBS على التلفاز على القناة 30 وSBS فايسلاند على القناة 31.
16: من الوثائقيات العالمية إلى الأفلام الكلاسيكية الأكثر شعبية وأفضل إنتاجات الدراما والعروض الكوميدية، شاهدوا SBS فايسلاند على القناة 31. SBS سبورت، الوجهة الأولى لعشاق الرياضة. ركوب الدراجات الهوائية، رياضة السيارات، ألعاب القوى العالمية والكثير. زوروا sbs.com.au/sport. اجعلوا من sbs.com.au/arabic بيتكم على الإنترنت. احصلوا على آخر الأخبار والقصص. sbs.com.au/arabic. يمكنكم متابعة مجموعات البودكاست والفيديو لSBS عربي على اليوتيوب. ابحثوا عن قناة SBS Arabic على اليوتيوب واحفظوها على قائمتكم المفضلة.
9: Weekend بالعربي، أفضل ما قدمته SBS عربي خلال الأسبوع.
17: أنتم مع برنامج ويكند بالعربي صبيحة يوم الأحد في 21 من شهر يونيو حزيران 2026، ومعكم دائما سناء وهيب. نتوقف الآن مع حالة الطقس في كبرى المدن الأسترالية. سيدني 22 وأمطار، كانبرا 14 درجة واحتمال تساقط أمطار 13 وغائم جزئيا، في هوبرت 18 درجة وغائم جزئيا، في ميلبورن 15 درجة وغائم، في أدليد 19 درجة وأمطار متفرقة، في بيرث بريزبن 22 وأمطار، وداروين 32 ومشمس اليوم. أعزائي، في ملف اقتصادي أثار جدلا واسعا في أستراليا، أعلنت الحكومة الفيدرالية تعديلات جديدة على خطتها لإصلاح ضريبة أرباح رأس المال بعدما واجهت انتقادات من أصحاب الأعمال والمستثمرين. تشمل التعديلات إعفاءات وتسهيلات إضافية للشركات الصغيرة والشركات الناشئة وبعض أنواع الصناديق الائتمانية، في خطوة تقول الحكومة إنها تهدف إلى دعم الابتكار والاستثمار فيما يرى منتقدون أن التغييرات الضريبية ما زالت تثير مخاوف بشأن تأثيرها على الاستثمارات والنمو الاقتصادي. كانت الحكومة قد اقترحت استبدال الخصم الضريبي الحالي على أرباح رأس المال بنظام جديد يعتمد على احتساب التضخم مع فرض حد أدنى للضريبة على أرباح رأس مالية اعتبارا من عام 2027 ضمن حزمة إصلاحات أوسع لسوق الإسكان والنظام الضريبي. وسنبقى مع الاقتصاد في حلقة جديدة من بودكاست لنحكي عن المال.
18: لنحكي عن المال،
19: أهلا وسهلا بكم مستمعين الكرام في حلقة جديدة من بودكاست لنحكي عن المال، معي أنا منال العاني وضيف الخبير العقاري والاقتصادي يوسف مرتضى. نتحدث عن قرار مصرف الاحتياط الأسترالي إبقاء أسعار الفائدة دون التغيير عند 4.35%، كما ونناقش تقرير يحذر من أن تراجع استثمارات المستثمرين الصينيين بمقدار 31 مليار دولار سيؤثر سلبا على سوق الإسكان الأسترالية. فهل انتهت معركة الفائدة أخيرا؟ وما العلاقة بين المستثمر الصيني وتذبذب أسعار المنازل؟ هذا اللقاء هو لمعلومات عامة، إذا احتجتم لمعلومات خاصة عليكم باستشارة خبير عقاري أو اقتصادي خاص بكم.
20: هلا قرار تثبيت أسعار الفائدة يعني عمليا أعطى ارتياحا نسبيا نوعا ما، لكنه يعني بالنهاية لا يعني نهاية المعركة مع التضخم. مصرف الاحتياطي الأسترالي يرى أن التضخم بدأ يتراجع، نعم، لكن المشكلة أن التراجع ليس سريعا بما يكفي لإعلان الانتصار. يعني ما زالت هناك ضغوط واضحة في قطاعات مثل الخدمات، مثل التأمين والإيجارات وحتى الرعاية الصحية. هاي تعتبر من أكثر المكونات عنادا في سلة التضخم. في الوقت نفسه يعني بدأ الاقتصاد ربما يظهر علامات تباطؤ، يعني مثل ضعف الإنفاق الاستهلاكي وتراجع ثقة المستهلكين. هل هالشيء يضع المصرف في موقف حساس ربما بين عدم خنق الاقتصاد وبين عدم السماح للتضخم بالعودة؟ لذلك يمكن يعني القول انه دخلنا مرحلة الانتظار الطويل. كل قرار يعتمد على البيانات القادمة وليس على اتجاه ثابت وواضح.
19: مصرف الاحتياط الأسترالي

0: محتوى صوتي مصور وتجربة مرئية.
1: SBS عربي مباشر على SBS On Demand.
2: Want instant MVP status? Join the new Dick's Scorecard Plus program. For $99, Scorecard Plus members enjoy 1 year packed with perks, like $80 in annual bonus rewards, free shipping with no minimum purchase, triple points on 2 purchases, and more. That's over $160 in benefits. Join Dick's Scorecard Plus today and score more than ever. Tap the banner to learn more. Exclusions and terms apply. Visit dicks.com/scorecardplus for details.
3: الأساسية. هلأ المشكلة الأساسية إنه الراحة الحالية ليست انخفاضا في التكاليف بل يعني فقط توقف في الزيادة، لذلك ما زالت الضغوط موجودة خصوصا على من دخل السوق في ذروة الأسعار المنخفضة للفائدة وواجه لاحقا التحول السريع في السياسة النقدية.
4: نعم فعلا هذه عقبة كبيرة واجهت العائلات الأسترالية اللي عندها قروض عقارية. أستاذ يوسف، شفنا الشارع الأسترالي، عدد من الأستراليين شعروا بنوع ولو بسيط من الارتياح جراء تجميد مصرف الاحتياط الأسترالي أسعار الفائدة، فهل يمكن أن نرى تخفيضا للفائدة قبل نهاية العام؟
3: هل هذا احتمال موجود لكنه غير محسوم مطلقا؟ البنك الاحتياطي الأسترالي يتحرك بحذر شديد لأنه لا يريد أن يكرر سيناريوهات عالمية حدث فيها خفض مبكر للفائدة ثم عودة التضخم للارتفاع. هلأ المؤشرات الحالية متضاربة الحقيقة، من جهة هناك تباطؤ في النمو وارتفاع محدود في البطالة وتراجع في بعض قطاعات الاستهلاك، وهي عوامل تدعم فكرة الخفض. من جهة أخرى التضخم الأساسي ما زال أعلى من الهدف، وأي صدمة في أسعار الطاقة أو السرعة العالمية قد تعيد الضغط بسرعة، لذلك أغلب التوقعات تشير إلى أن أي تخفيض يعني إذا ما حدث سيكون تدريجيا وربما في النصف الثاني من الدورة الاقتصادية وليس بشكل فوري.
4: ولابد أستاذ يوسف أنه نتوقف عند تأثير الأحداث العالمية على قرارات الفائدة بأستراليا، وشفنا أيضا اتفاق السلام اللي راح يتم توقيعه الجمعة، أكيد راح نعلق عليه الأسبوع المقبل بإسهاب وعمق، لكن حابين نتحدث يمكن بشكل عام ولو بجواب بسيط عن كيف تؤثر الأحداث العالمية على قرارات الفائدة بأستراليا.
3: هلأ تأثير العالم على أستراليا أكبر مما يعتقده الكثيرين. الاقتصاد الأسترالي مرتبط بشكل مباشر بأسعار الطاقة وبأسعار الغذاء وأيضا الشحن العالمي، يعني كل هالعناصر تتأثر بالتوترات الجيوسياسية. لنذكر يعني على سبيل المثال أي اضطراب في الشرق الأوسط قد يرفع أسعار النفط، وهذا ينعكس فورا على تكلفة الوقود وأمور أخرى مثل النقل في الداخل الأسترالي، وبالتالي يعني على أيضا أسعار السلع في المتاجر. التباطؤ أو النمو في الصين والولايات المتحدة يؤثر على الطلب على الصادرات الأسترالية مثل الحديد والفحم، لذلك المصرف الاحتياطي الأسترالي لا ينظر فقط إلى بيانات الداخل بل إلى صورة عالمية كاملة قد تغير التضخم خلال أسابيع وليس أشهر.
4: وبتعرف أستاذ يوسف بما أنه تحدثت عن الصين، قرأت تقرير يتحدث عن تراجع الاستثمار الصيني بالعقارات الأسترالية بمقدار 31 مليار دولار، فكان هنالك تحذير من هذا الانخفاض، فليه يعتبر هذا الرقم مهم برأي حضرتك أستاذ يوسف؟
3: هلا هذا الرقم مهم جدا لأنه يعني في الحقيقة لا يعكس فقط انخفاضا في عدد المشترين بل في تدفق رأس المال الذي كان يغذي قطاع البناء وقطاع التطوير العقاري في أستراليا. المستثمرون الصينيون كانوا جزءا كبير من تمويل المشاريع السكنية الجديدة خاصة في المراحل المبكرة من البناء. هلأ عندما يتراجع هذا التمويل تتأثر قدرة المطورين العقاريين على إطلاق مشاريع جديدة أو أيضا تتأثر إمكانياتهم بالحصول على التمويل اللازم. هلأ الأسباب متعددة، يعني منها التباطؤ الاقتصادي في الصين وأيضا القيود على تحويل الأموال للخارج، إضافة إلى تغييرات في البيئة التنظيمية. لذلك التأثير لا يقتصر على البيع والشراء بل ربما يمتد إلى

0: الاقتصاد الأوسع بما في ذلك الوظائف في قطاع البناء وسلسلة التوريد المرتبطة به.
1: نقاط مهمة جدا لشرح هذا السؤال أستاذ يوسف. وأيضا شفت بالتقرير أنه بعض الخبراء الاقتصاديين يحذرون من أن تراجع الاستثمار الصيني قد يؤدي إلى ارتفاع الأسعار بدلا من انخفاضها. ليه برأي حضرتك هذا التحذير؟ شو السبب وراء هذا التحذير؟
0: هلا الفكرة تبدو غير بديهية لكن يعني منطقية، وتكمن المنطقية فيها عندما نفهم آلية السوق. العقارات ليست مجرد عرض وطلب مباشر، بل تعتمد أيضا على التمويل لبناء العرض نفسه. جزء كبير من المشاريع الجديدة يعتمد على ثقة المستثمرين وتوفر رأس المال. هل عندما ينخفض الاستثمار الأجنبي قد يتراجع ربما عدد المشاريع الجديدة أو يتأخر تنفيذها، مما يعني أن المعروض المستقبلي من المنازل سيكون أقل. وفي المقابل الطلب لا يتراجع بنفس السرعة، خصوصا مع استمرار النمو السكاني والهجرة. هل النتيجة هي فجوة بين العرض والطلب، وهذه الفجوة هي ما يدفع الأسعار أو الإيجارات للارتفاع على المدى المتوسط وليس العكس.
1: ومن بعد هذا التقرير شو نستنتج أستاذ يوسف؟ هل أصبح المستثمر المحلي متردد أيضا بدخول السوق العقارية؟
0: نعم هذا صحيح، وهناك علامات واضحة على ذلك. المستثمر المحلي اليوم يواجه بيئة أكثر تعقيدا من السابق. نحن عم نتحدث عن تكاليف اقتراض مرتفعة، عن عوائد إيجارية لا تعوض دائما ارتفاع الفائدة، إضافة إلى تغييرات ضريبية وتنظيمية في بعض الولايات. كذلك يعني هناك حالة من الحذر العام بسبب عدم وضوح اتجاه السوق. يعني ربما هل يا ترى الأسعار ستستقر أم ستنخفض، أم هل يا ترى ستستمر في الصعود؟ هل هذا الغموض يجعل الكثير من المستثمرين يفضلون الانتظار؟ ولكن المشكلة أن هذا التراجع في النشاط الاستثماري سواء المحلي أو الأجنبي قد يؤدي في النهاية إلى نقص أكبر في المعروض السكني، وهو ما يضغط على السوق بشكل غير مباشر.
1: طيب أستاذ يوسف، ما هي أكبر مشكلة تواجه سوق الإسكان الأسترالي حاليا؟
0: المشكلة الأساسية يعني ليست فقط في الفائدة والأسعار، بل في اختلال كبير بين العرض والطلب. أستراليا تحتاج إلى بناء عدد أكبر بكثير من المنازل لمواكبة النمو السكاني والهجرة، لكن القطاع يعني يواجه تحديات حقيقية. يعني على سبيل المثال نقص العمالة، عندنا نقص شديد بالعمالة في هذا القطاع، عندنا ارتفاع في تكاليف المواد، في عندنا بطء في إجراءات الموافقات، وأيضا ضغط التمويل. في الوقت نفسه الطلب لا يتراجع بل يستمر في النمو خاصة في المدن الكبرى. هذا الاختلال هو السبب الرئيسي وراء بقاء الأسعار قوية رغم الظروف الاقتصادية الصعبة. يعني بمعنى آخر السوق لا يعاني من ضعف الطلب بل من نقص من المعروض.
1: وما هي توقعات سوق العقارات الأسترالي خلال 12 شهرا المقبلة؟
0: التوقع الأقرب هو استمرار التباين بين المناطق وليس اتجاه واحد موحد. بعض المدن والمناطق التي تشهد نموا سكانيا قويا ونقصا في المعروض قد تستمر فيها الأسعار بالارتفاع، بينما مناطق أخرى قد تشهد استقرارا أو تباطؤا. إذا بدأت الفائدة بالانخفاض تدريجيا فقد نشهد ربما عودة مشترين جدد إلى السوق خصوصا المنازل، مما يدعم الطلب. لكن في المقابل إذا استمر نقص البناء وتباطؤ الاستثمار فإن الضغط على الإيجارات والأسعار سيبقى قائما. لذلك السيناريو العام هو سوق غير متوازن لكنه مستقر نسبيا، مع كمان وجود فرص نمو في بعض القطاعات أكثر من غيرها.
1: في ظل كل هذه الضغوط الاقتصادية أستاذ يوسف، هل يمكن أن نشهد أزمة بالقدرة على تسديد القروض العقارية أو سداد القروض العقارية في أستراليا من قبل المواطنين الأستراليين؟
0: هذا سؤال مهم جدا وحساس، لأنه الكثيرين يربطون ارتفاع الفائدة مباشرة بأزمة قروض، لكن الصورة أكثر تعقيدا من ذلك. حتى الآن نسبة التعثر في سداد القروض في أستراليا ما زالت منخفضة نسبيا مقارنة يعني بالتاريخ ومقارنة أيضا بالدول الأخرى. السبب أن المصارف كانت أكثر تشددا في الإقراض خلال السنوات الأخيرة، كما أن العديد من أصحاب القروض العقارية لديهم مدخرات أو يعني إذا صح التعبير وسائد مالية ساعدتهم على امتصاص الصدمات. لكن في المقابل هناك شريحة بدأت تشعر بالضغط الشديد، خصوصا الأسر ذات الدخل المتوسط، وخصوصا الأسر يعني كمان اللي اشترت خلال فترة الأسعار المرتفعة أو ربما اعتمدت على قروض كبيرة. إذا استمرت الفائدة مرتفعة لفترة طويلة مع تباطؤ اقتصادي أو ارتفاع البطالة، فقد نشهد زيادة في الضغوط المالية. لكن حتى الآن يعني الحقيقة لا يوجد مؤشر على أزمة شاملة، بل يعني على ضغوط تدريجية وموزعة بشكل غير متساوي بين الفئات.
1: الخبير العقاري والاقتصادي الأستاذ يوسف مرتضى، شكرا جزيلا على وقتك معنا اليوم، وشكرا على هذه القراءة المعمقة لآخر التطورات الاقتصادية بأستراليا والعالم.
0: شكرا، شكرا جزيلا لك منال ولجميع مستمعي SBS عربي.
1: هذا اللقاء هو لمعلومات عامة، إذا احتجتم لمعلومات خاصة عليكم باستشارة خبير عقاري أو اقتصادي خاص بكم.
2: Want instant MVP status? Join the new Dick Scorecard Plus program. For $99, Scorecard Plus members enjoy 1 year packed with perks, like $80 in annual bonus rewards, free shipping with no minimum purchase, triple points on 2 purchases, and more. That's over $160 in benefits. Join Dick Scorecard Plus today and score more than ever. Tap the banner to learn more. Exclusions and terms apply. Visit dicks.com/scorecardplus for details.
3: استمعوا الآن إلى الموسم الثاني من بودكاست أستراليا بالعربي، أحدث إصدارات SBS عربي 24، يأخذكم في رحلة استقرار بعض المهاجرين العرب ويشارككم بأبرز الصدمات الثقافية التي تواجههم عند وصولهم إلى أستراليا.
4: SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
5: استمعوا إلى الأخبار المباشرة والمحتوى الترفيهي والأغاني بلغتكم. حملوا تطبيق SBS Audio الآن، متوافر لكم من App Store.
6: الأسبوع الذي انقضى.
7: ويك إند بالعربي على SBS عربي.
8: كأس العالم في دقيقة. هل تعرفون من هم أعظم لاعبي كرة القدم عبر تاريخ كأس العالم؟ من بين أعظم اللاعبين الذين نقشوا أسماءهم في تاريخ كأس العالم منذ 1930 يأتي البرازيلي بيلي والأرجنتيني دييغو مارادونا وأيضا الأرجنتيني ليونيل ميسي. هؤلاء اللاعبون لم يتركوا أثرا فقط بأهدافهم، بل أيضا بإبداعهم وروحهم الرياضية التي ألهمت الجماهير في كل أنحاء العالم. كان هذا كأس العالم في دقيقة، قدمت لكم سناء وهيب عبر SBS عربي. نلقاكم في حلقة قادمة.

0: تحت المجهر.
1: في حلقة جديدة من بودكاست تحت المجهر نسلط الضوء على صحة المشجعين مع انطلاق منافسات كأس العالم 2026 التي تستضيفها كل من الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك. وبينما يتابع آلاف الأستراليين الحدث من المدرجات أو يستعدون للسفر خلال الأسابيع المقبلة، يحذر خبراء الصحة العامة من مخاطر قد ترافق التجمعات الجماهيرية الضخمة والتنقل بين المدن والدول المستضيفة. فما أبرز هذه التحديات الصحية التي قد تواجه المشجعين، وكيف يمكن الاستعداد لرحلة آمنة والاستمتاع بأجواء المونديال دون تعرض الصحة للخطر؟ للحديث عن ذلك نستضيف طبيب الصحة العامة الدكتور مروان توما. أهلا دكتور.
2: أهلا أهلا أخت سناء، أهلا بالمستمعين، تمنياتنا بالصحة للجميع.
1: دكتور مروان، مع انطلاق كأس العالم وتوافد الجماهير من مختلف أنحاء العالم إلى الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك، ما أبرز المخاطر الصحية التي قد تثير قلق خبراء الصحة العامة؟
2: طبعا يعني سؤال مهم. ما ننسى أنه كأس العالم راح تطول حوالي 6 أسابيع، ملايين الزوار راح يكونون موجودين، فهذا طبعا تربة خصبة بالأخص للأمراض المعدية اللي تنتقل من شخص إلى شخص ثاني. راح تكون يعني تجمعات بأماكن، طبعا بالملاعب بأماكن مفتوحة، ذلك ممكن الرذاذ ينقل أمراض كثيرة. تجمعات بأماكن مغلقة ومكتظة راح تكون كثير. شوفي، أكثر شيء حسب الريبورت اللي قريتها، تخوف هو من مرض الحصبة، هو أكثر هو on the top اللي هو الميزلز. هاي وحدة. طبعا أمراض الجهاز التنفسي اللي هي الإنفلونزا، الكوفيد، تبقى يعني يعني بالمقدمة القائمة. أمراض الجهاز الهضمي اللي هي عن طريق بكتيريا ممكن تنتقل من شخص إلى ثاني، وفيروسز مثل نوفا فيروس، سالمونيلا اللي هو التايفويد، الإيكولاي. أمراض ثانية اللي هي تجي مع حر الجو، زيادة الحرارة مثل اللي تصير مثلا عن طريق الحرارة بصورة عامة، اللي هو طبعا الجفاف، ضغط على أمراض الجهاز القلب والأوعية الدموية، أمراض اللي تنتقل من لدغات البعوض اللي تكثر بالأجواء الحارة خاصة بالمكسيك ومدن معينة بأمريكا مثل هيوستن وميامي. أمراض ثانية خليها ببالنا، خاصة الشباب اللي ممكن يروحون ويصير عندهم مثلا يفوتون بحفلات وشرب كحول ودراجز، وممكن حتى يعملون الجنس بطريقة غير آمنة. هاي طبعا ممكن تنقل أمراض مثل كلاميديا، غونورية، سيفلس، ولا سامح الله أمراض أصعب من التهاب الكبد الفيروسي أو حتى نقص المناعة، الأيدز، الHIV. ممكن هم مشكلة. طبعا نعرف الإيبولا والهانتا هي الفيروسز، هذولا موجودة، احتمالية أنه تصير أقل هالأجواء لأنه احتمالية انتقال من شخص إلى شخص ثاني تبقى أصعب من الميزلز والكوفيد والإنفلونزا.
1: دكتور، حضرتك ذكرت أنه في بعض الأمراض أو في بعض المناطق بتكون بها أمراض معروفة، شو هي المخاطر أو أمراض صحية اللي تختلف بين دول الثلاث المضيفة، خصوصا أنه سمعنا أنه في مشكل تلوث المياه في بعض المناطق في المكسيك؟ شو اللي ينبغي أن نعرفه أو يعرفه المشجعون قبل السفر؟
2: المكسيك تشكل يعني مشكلة، يعني بنظري الخاص مشكلة شوية أكثر من أمريكا وكندا. سبب أنه الأجواء يعني أكثر حرارة، بس هذا الشيء ممكن يخلي مشكلة أكثر أنه تصير أمراض اللي تصير مع ارتفاع درجات الحرارة، وخاصة التهابات الجهاز الهضمي. شغلات ثانية اللي هي مثل ما طرقتي إلها خد سناء، اللي هي عدم يعني مع كل الاحترام، أكو مدن معينة بالمكسيك خاصة إذا الشخص ما انتبه أنه ممكن يأكل مثلا أطعمة بأسواق شعبية أو مثلا يشرب مياه مثلا من خلينا نسميها باللهجة العراقية الحنفية، انبوب المياه ما يشرب من المعبأة بالبطن نفسه بالقناني، هاي ممكن يعني تربة خصبة جدا انه تنقل امراض الجهاز الهضمي، ننتبه لها. زائدا انه ما ننسى بالمكسيك انه صورة عامة، طبعا ما نعمم، بس اكو مكانات معينة الناس هناك نفسهم ماخذين يعني لقاحات اقل. طبعا هذا الشيء ممكن يكون كذلك بكندا وامريكا. فتختلف من منطقه لمنطقه، مثل ما قلت اكو مناطق معينه مثلا تكثر بيها شغلات البعوض، وحتى بامريكا اللي هي مثلا بهيوستن وميامي ممكن تنقل امراض.
1: طيب دكتور، بما أنه حكينا عن الأمراض فأكيد حنحكي عن اللقاحات أو الإجراءات الوقائية اللي تنصح بها حضرتك الأستراليين قبل السفر لحضور المباريات كأس العالم.
2: نقطة مهمة جدا. طبعا أول شيء قبل ما نسافر نصيحة للجميع، رجاء أعمل تأمين صحي عن طريق الترافل ايجنت أو تخابر أي شركة من شركات الإنشورنس، وانت تعمل او حتى عن طريق اكو بنوك معينه بالكريدت كارد نفسها اللي انت حجزت بيها الرحله ممكن يطلع لك تامين صحي. التلقيحات تراجع او التطعيم تراجع طبيب العائله، وتتاكد انه انت خاصه من ناحيه الميزلز الحصبه اكو لقاح هو ثلاثي، ميزلز مامس روبيلا اللي هو الحصبه الالمانيه والنكاف. هاي حتى لو أكو ما متأكد، أنت طبيب العائلة ممكن يعمل بلد تيست أو فحص دم يتأكد أنه من مناعة الجسم، هل أنت عندك أجسام مناعية ضد الحصبة أو لا. إذا لا، جدا سهلة تأخذ لها لقاح. طبعا يا ريت لقاح الإنفلونزا خاصة، صح إحنا يعني لأنه ممكن بسهولة ينتقل. تخيلوا أنتم بالملعب ويجي مثلا هدف والرذاذ ينتقل. كوفيد فاكسين خاصة إذا أنت عندك أمراض معينة مزمنة أو عمرك بعد 65، غسل اليدين بالماء جدا مهم، ماء والصابون بعد استعمال الحمام جدا مهم، وقبل وبعد الأكل مثل ما قلت المياه يا ريت تنتبه أنه تأخذ بس المياه اللي هي في القناني. استعمال واقي الوجه أو الماسك خاصة إذا أنت نفسك يعني تحس بوعكة صحية أو عمرك فوق 65 أو عندك مشاكل بالمناعة. وطبعا للشباب طبعا احنا ما نتمنى بس تصير، ونعرف هذا الشيء يصير، استعمال الواقي الذكري حتى يمنع أي أو يمنع أغلب البكتيريا اللي ممكن تنتقل عن طريق الجنس. الوقاية من الشمس جدا مهمة، حتى يعني الهات، القبعة، السانسكرين، الملابس اللي تغطي خاصة يعني الأذرع، نيك، شرب الماء، تقليل من شرب الكحول. تنتبهون جدا، ناس تروح بالهوليداي، تعتبر هي هوليداي ورايح على فرح، فناس أكو مع الأسف تزيد استخدام الكحول اللي هو يسوي مشاكل يعني أكثر وأكثر.
1: نعم دكتور، احنا بنعرف انه المشجعين مرات يسبقهم حبهم لفريقهم او حبهم لبلادهم وانتمائهم، ومرات بتصير حالات انه بيكون حتى يصاب بعض المشجعين بسكتات قلبية او سكتات دماغية. كيف ممكن الانسان انه يشجع من غير ما يدخل في هالدوامة؟
2: شوفي اكون صريح معك، صعب، بس انا يعني طبعا هذا رأي شخصي وطبي. المشجع اللي ينفعل لدرجة أنه تصير عنده جلطة دماغية أو قلبية، التشجيع وحده بحد ذاته ما أتوقع هو السبب الأساسي، هو تريجر، هو عامل مساعد. بس لازم الشخص again قبل ما يسافر يفحص مع طبيب العام، تلو يعمل إذا مثلا عمر فوق 50. أنا أشجع الجميع الصراحة أنه تحكي مع طبيبك العام وتقول له الدكتور ممكن يعني نفحص الجهاز القلب والأوعية الدموية، الكوليسترول، السكر، الضغط، هاي كلها تعملنا إحنا فد معادلة رياضية يطلع إحنا رقم. وإذا أكو أي أي اشتباه تروح تراجع طبيب القلب اللي هو ممكن يعمل ستريس تيست وأمور ثانية لتأكد أنه ماكو امتدادات تدعو للقلق. طبعا نرجع تشجيع نفسه، يعني تحاول أنت تفرح بالتجربة، enjoy the experience، اشرب مي زين، يعني كثر من شرب المي أثناء التشجيع، وافرح بس لا تنفعل، بس أكون صريح معك صعب.
1: طيب خلينا نروح على مشكل آخر، خصوصا إحنا موجودين في أستراليا، لون فلايت، يعني في كتير ناس بيوصلوا على البلاد وما بيكون فيهم قدرة أو طاقة حتى الانتقال من منطقة لمنطقة، دعيك أو نهيك أنهم حيروحوا من مدينة إلى مدينة. لون فلايت من أستراليا كيف يتحضروا لها صحيا؟
2: أي لونج فلايت طبعا هذا الجيت لاج، مشاكل الصحية الثانية اللي ممكن تصير. اللونج فلايت أهم شيء أن قبل وقبل وأثناء وبعد الفلايت هي شرب المي جدا مهم. نريد إحنا يعني تجلطات بالأوردة اللي هي ممكن تعمل يعني تسوي لنا مشاكل بالأقدام أو يعني خلينا نقول الكالز، وممكن هاي تصعد إلى الرئة. أثناء اللونج فلايت تلبس السوكس الخاصة، الجواريب الخاصة اللي هي تسوي سبورت، تدفع الدم لفوق حتى ما تصير هاي التجلطات. الأكل حاول يعني أثناء الفلايت لا تكثر الأكل، تنتبه على الكحول يعني جدا مهم. طبعا إذا قدرت تأخذ حاول تقفل العينين، وحتى بالفلايت نفسه يكون أكو فد بروغرامز معينة تقدر أنت تخلي السماعات تساعدك أنه تسترخي وتسد عينك، بس حاول تأخذ قسط من النوم.
1: طبيب الصحة العامة دكتور مروان توما، شكرا لك.
2: أهلا وسهلا بك.
1: نشير إلى أن هذا اللقاء يقدم معلومات عامة فقط، لمزيد من التفاصيل عن حالات خاصة عليكم استشارة طبيبكم الخاص. من أروقة السياسة والمال والأعمال إلى أروقة أخرى، بل موقف لفت انتباه وسائل الإعلام ومستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تصدر الصحفي ماجد الفارسي وهو من قناة عربية عناوين الأخبار بعد تفاعل غير متوقع مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على هامش قمة مجموعة السبعة بإيفيون ليبان. فخلال مؤتمر صحفي وجه ترامب تعليقا مازحا إلى الفارسي واصفا إياه بالوسيم قبل أن يجيب عن سؤاله في مشهد انتشر على نطاق واسع وأثار موجة من التعليقات والتفاعلات عبر الإنترنت. وبينما انشغل قادة الدول الكبرى بمناقشة ملفات دولية معقدة من الحرب في أوكرانيا إلى الاتفاق الأمريكي الإيراني، نجح هذا الموقف العابر في خطف الأضواء وإضافة لمسة غير مألوفة إلى أجواء القمة. أعزائي، وقفة غنائية، نعود بعدها مع مزيد من لقاءات وفقرات SBS عربي خلال الأسبوع ببرنامجكم ويكاند بالعربي.

0: أهلا بكم أعزائي، معكم سناء وهيب ببرنامجكم ويكند بالعربي. نحن في الساعة الثانية وابتدأ البرنامج بالفعل من السادسة ومستمر معكم إلى الثامنة صباحا، وينقل لكم best of SBS عربي خلال الأسبوع وما يروج على مواقع التواصل الاجتماعي وجذب العالم. أعزائي، نتوقف الآن وللمرة الثانية مع حالة الطقس في أستراليا. سيدني 22 وأمطار 14 درجة واحتمال تساقط أمطار في كانبرا 13 درجة وغائم جزئيا في هوبرت 18 درجة وغائم جزئيا في ملبورن 15 درجة وغائم في أدليد 19 درجة وأمطار متفرقة في بيرث. بريزبن 22 وأمطار و 32 ومشمس في داروين. أعزائي، وراء الأرقام القياسية وملايين المتابعين الجدد تختبئ قصص إنسانية، ومنها هذه القصة الإنسانية المؤثرة لحارس مرمى منتخب كاب فيردي فوزينيا، الذي تحول إلى نجم عالمي خلال أيام من انطلاق كأس العالم 2026. فالحارس البالغ من العمر 40 عاما خطف الأنظار بتصدياته أمام إسبانيا، لكن قصته خارج الملعب لا تقل إثارة. فعلى الرغم من مسيرته الرياضية الطويلة، لم يتمكن حتى اليوم من تحقيق أحد أكبر أحلامه الشخصية، وهو تأمين حياة أفضل لوالدته وإحضارها كي تشاهده بالولايات المتحدة الأمريكية. وبين الشهرة المفاجئة والنجاح المتأخر، تفتح قصة فوزينيا نافذة على التحديات التي يواجهها الكثير من الرياضيين القادمين من دول صغيرة، والذين لا تصل قصصهم إلى العالم إلا عندما تمنحهم الرياضة لحظة استثنائية تحت الأضواء. ومن هذه القصة الملهمة إلى حلقة جديدة من بودكاست العرب والكرة، وسنتعرف الآن على العنابي القطري.
1: العرب والكرة في موسمه الجديد مونديال 2026 والمشاركة القياسية للفرق العربية. من المشرق إلى المغرب 8 منتخبات عربية تنافس على الكأس. نتعرف عليها، نحاور مشجعيها، لننقل لكم أجواء هذا الحدث الكروي العالمي بنبض عربي. فلننطلق.

في قطر كرة القدم ليست مجرد مباراة تبدأ وتنتهي، هي قصة بلد صغير بالحجم كبير بالطموح، من سوق واقف إلى أبراج الدوحة، ومن المجالس القطرية إلى ملاعب امتلأت بمشجعي العالم. كانت قطر تحاول أن تقول شيئاً واحداً: نحن هنا.

0: هذه قصة المنتخب القطري وقصة مشروع أراد أن يغير صورة بلد كامل من خلال كرة القدم. لسنوات طويلة لم يكن المنتخب القطري حاضراً بقوة في المشهد العالمي، محاولات كثيرة وأحلام تتكرر، لكن دائماً كان هناك شيء ناقص، إلى أن بدأت قطر مشروعاً مختلفاً تماماً، مشروع لم يعتمد على الصدفة بل على التخطيط الطويل. الصحفي الرياضي مازن الهندي يرى أن نقطة التحول الحقيقية بدأت منذ سنوات بعيدة.
1: قصة النجاح القطرية في عالم كرة القدم لم تكن وليدة الصدفة، هي نتاج عمل منظم بدأ مع بداية الألفية الجديدة من خلال تأسيس أكاديمية أسباير اللي تهتم بتخريج اللاعبين من الفئات العمرية وأنه يستمروا مع المنتخبات القطرية، وهذا الشيء شفنا نتاجه من خلال الجيل الحالي للمنتخب القطري.
0: أكاديمية أسباير لم تكن مجرد مركز تدريب، كان مشروعاً لبناء جيل كامل، جيل كبر مع بعضه ولعب مع بعضه حتى وصل إلى المنتخب الأول. وفي عام 2019 وصل المشروع إلى واحدة من أهم لحظاته، كأس آسيا 2019، منتخب شاب يلعب بثقة ويفاجئ القارة بأكملها. قطر تهزم اليابان في النهائي وترفع كأس آسيا للمرة الأولى في تاريخها.
1: اللي اتدرج مع المدرب الإسباني فيليكس سانشيز قدر يربح أول شيء بطولة آسيا للشباب، كمل بعدين لحتى وصل بعام 2019 ليربح بطولة كأس آسيا في الإمارات، ورجع كرر الإنجاز في العام 2023 حين استضافت قطر بطولة كأس آسيا، وأيضا من خلال تنظيم كأس العالم 2022 في قطر، واللي أعتقد أنه كانت كل الجهود منصبة لبناء منتخب قوي وقادر على المنافسة في كأس العالم 2022.
0: لكن الحلم الأكبر كان ينتظر قطر بعد ذلك، كأس العالم 2022، أول مونديال عربي وأول كأس عالم في الشرق الأوسط. العالم كله جاء إلى الدوحة، المترو، الملاعب، الأسواق القديمة والأعلام العربية في كل مكان، ولأول مرة شعر كثير من العرب أن كأس العالم يشبههم. لكن داخل الملعب لم تسري الأمور كما أرادت قطر، 3 مباريات و3 خسارات، وأصبح المنتخب القطري أول منتخب مستضيف يخسر مبارياته 3 في دور المجموعات.
1: يعني كان خيبة أمل كبيرة بالنسبة للقائمين على كرة القدم القطرية، لأنه المنتخب القطري ما قدر يظهر بالمظهر المناسب بالعام 2022 خلال بطولة كأس العالم، وهو أول منتخب يستضيف بطولة كأس العالم في التاريخ ويخسر في المباريات 3.
0: لكن حتى بعد الخروج بقيت هناك قناعة بأن قطر نجحت في شيء أكبر من النتائج.
1: قصة الكرة القطرية نجاح كبير جدا، أنه أنت تستضيف كأس العالم وتشارك ببطاقة دعوة كأول مشاركة لك في كأس العالم، فهذا شيء مفهوم، ولكن في النسخة الموالية أنت تأهل بشكل مباشر إلى كأس العالم لتكون مع كبار العالم، فهذا بالتأكيد إنجاز يحسب للقائمين على الكرة القطرية اللي مثل ما حكينا من بداية الألفية بدأ هذا المشروع وآتى ثماره الآن من خلال تأهل المنتخب القطري إلى نهائيات كأس العالم 2026.
0: اليوم تبدأ قطر فصلاً جديداً، فصل عنوانه كأس العالم 2026، لكن طريق التأهل هذه المرة لم يكن سهلاً. المنتخب القطري عاش تقلبات كثيرة في التصفيات، مجموعة صعبة ضمت إيران وأوزبكستان والإمارات، وفي النهاية اضطر المنتخب لخوض الملحق.
1: مشوار المنتخب القطري في تصفيات كأس العالم 2026 مرت به العديد من المطبات، يعني في المجموعة اللي ضمته مع منتخبات إيران، أوزبكستان، الإمارات العربية المتحدة، قرغيزستان وكوريا الشمالية حل في المركز الرابع، ولم ينجح بالتأهل المباشر. بطاقة التأهل المباشر ذهبت لمنتخبي إيران وأوزبكستان، اضطر للعب خلينا نقول الملحق المؤهل لكأس العالم مع ووقع في المجموعة اللي ضمته، هي مجموعة خليجية كانت مع منتخبات الإمارات العربية المتحدة وعمان. قبل ما أحكي عن هي المجموعة، كانت نقطة التحول في التصفيات حين أعلن الاتحاد القطري لكرة القدم الاستغناء عن خدمات المدرب لويس غارسيا وحل محله لوبيتيغي المدرب اللي عنده خبرة كتير كبيرة، اللي سبق وقاد منتخب إسبانيا وقاد أيضا أندية كبيرة وبينها نادي ريال مدريد. فبالتأكيد عمل نقلة نوعية بالمنتخب القطري، فات المنتخب القطري على هذه المجموعة ونجح بالتصدر بعد فوزه في المباراة الأخيرة على منتخب الإمارات بهدفين مقابل هدف واحد. المهمة تحققت، قطر في كأس العالم، وهذا الشيء اللي كان عم يشتغل عليه الاتحاد القطري، ونجح أن يكون ضمن كبار القارة الآسيوية المتواجدين في نهائيات كأس العالم.
0: ومع لوبيتيغي بدأ المنتخب يبدو أكثر هدوءاً وأكثر توازناً. المنتخب القطري اليوم لا يعتمد فقط على المهارة بل على الانسجام، جيل لعب مع بعضه لسنوات طويلة.
1: أبرز نقاط قوة المنتخب القطري هو التشكيلة المتجانسة، يعني اللاعبين المتواجدين حالياً في تشكيلة المنتخب القطري من حراسة المرمى وحتى الهجوم هن اللاعبين لعبوا مع بعض لمدة طويلة جدا. يعني بدنا نشوف بحراسة المرمى مشعل برشام، في عنا الكثير من اللاعبين اللي يعول عليهم في التشكيلة القطرية، أكرم عفيف، المعز علي، حسن هيدوس، وأيضا ما بننسى كمان اليوم ضمن القائمة الموسعة لمنتخب قطر عم نشوف تواجد المهاجم المخضرم سيباستيان سوريا، اللي في حال نجح وفاز بثقة لوبيتيغي للمشاركة في كأس العالم وشارك في كأس العالم، سيكسر رقم تاريخي للكاميروني روجي ميلا بأن يكون أكبر لاعب باستثناء حارس المرمى طبعا، لأنه عندنا عصام الحضري يبقى هو أكبر لاعب شارك في المونديال. فمن اللاعبين يعني اللي بيلعبوا في الميدان حيكون أكبر لاعب سيباستيان سوريا، وحيكسر رقم روجي ميلا التاريخي، وهذا بالتأكيد حيكون إنجاز كتير كبير.
0: أسماء أصبحت مرتبطة بتاريخ الكرة القطرية الحديثة، وخلفها جماهير تؤمن أن هذا الجيل ما زال قادرا على تقديم شيء أكبر.
1: ما يقلق الجماهير بالتأكيد هو رهبة كأس العالم. لاحظنا كيف المنتخب القطري لم يظهر بشكل الجيد في كأس العالم 2022. اليوم أنت عم تلعب خارج أرضك، يعني أكيد بدون ضغوط. المنتخب القطري في فترات سابقة شارك في بطولة الكوبا أمريكا، معتاد على اللعب، وأيضا شارك في بطولة التي تقام في أمريكا والمكسيك، شارك يعني عايش الأجواء في أمريكا، وحيكون مع أحد مضيفي كأس العالم بنفس المجموعة اللي هو المنتخب الكندي. يعني هو القلق، وأيضا واحد من عوامل اللي لازم تكون عوامل قوة، بأنه المنتخب القطري لازم يلعب بدون رهبة في نهائيات كأس العالم، وإن كانت مجموعته ليست بالمجموعة السهلة.
0: وفي مونديال 2026 ستدخل قطر مجموعة معقدة إلى جانب سويسرا وكندا والبوسنة والهرسك.
1: المنتخب القطري بالنظر إلى المجموعة التي وقع فيها واللي هي المجموعة الثانية، قد يرى البعض بأنه المجموعة الثانية مجموعة سهلة، هي ليست سهلة على الإطلاق، هي مجموعة معقدة. عم نشوف مع المنتخب القطري منتخب سويسرا ومنتخب البوسنة والهرسك ومنتخب كندا المضيف. إذا بدنا نحللهم منتخب منتخب، أكيد المنتخب الكندي يبحث كما يبحث المنتخب القطري على انتصاره الأول في كأس العالم، متسلح بأرضه وبين جماهيره، فأكيد حيكون هذا عامل قوة إضافي للمنتخب الكندي. المنتخب البوسني أيضا لاحظنا كيف بالملحق الأوروبي المؤهل لكأس العالم استطاع أن يقصي المنتخب الإيطالي وأن يتأهل، في عنده مزيج كبير من الخبرة والشباب. المنتخب السويسري أيضا من المنتخبات الكبيرة جدا في قارة أوروبا، يكفي أن نقول بأنه تأهل لجميع البطولات الكبرى منذ فشلوا في التأهل إلى يورو 2012، وهو ضيف دائم على كأس العالم، 13 مشاركة في كأس العالم، ويملك العديد من اللاعبين الجيدين. فلذلك وضمن هذه المعطيات هي مهمة معقدة للمنتخب القطري.
0: لكن كرة القدم دائما تترك باب المفاجأة مفتوحا.
1: المباراة الأولى بمواجهة البوسنة والهرسك، دائما في المباريات الأولى ممكن أنك أنت تخطف فيها نقطة وتأدي أداء جيد، تفاجئ الخصم اللي قدامك وتقدر تظهر بالشكل الجيد. المباراة الثانية حتكون مع منتخب كندا صاحب الأرض والجمهور، وأعتقد هي كمان من الميزات الجيدة لمنتخب قطر. والختام مع منتخب سويسرا اللي ممكن يكون حسب تأهله في خليني أقول بالجولتين الأولى والثانية، فممكن يكون هذا الشيء نوعا ما إذا كان في إراحة لبعض نجوم المنتخب السويسري قد يكون عامل جيد للمنتخب القطري في المباراة الأخيرة. كل هذا مرهون بما سيقدمه اللاعبون على أرض الملعب، على أفكار لوبيتيجي اللي نتمنى إن شاء الله، كما نتمنى لجميع المنتخبات العربية بأنه تظهر بشكل جيد في مونديال المكسيك وكندا وأمريكا، ويكون العام 2026 مع تواجد 8 منتخبات عربية كرقم قياسي بعد رفع عدد منتخبات كأس العالم إلى 48، أنه تكون يعني إن شاء الله فاتحة خير للكرة العربية، ونشوف المنتخب القطري وباقي المنتخبات العربية عم يحققوا نتائج جيدة مثل الشيء اللي شفناه بمونديال قطر، وقت شفنا مجموعة من الانتصارات العربية كللها المنتخب المغربي بالوصول إلى المربع الذهبي لكأس العالم.
0: في قطر ما زال الأطفال يلعبون الكرة في الأزقة، وما زالت المقاهي تعرض أهداف كأس آسيا، وما زالت الملاعب التي استضافت كأس العالم تقف وسط الصحراء كأنها تذكير بما حدث هنا. وربما لهذا السبب تبقى قصة قطر مع كرة القدم أكبر من مجرد نتائج، هي قصة بلد أراد أن يترك أثرا، فاختار كرة القدم لغة للعالم. جورج غرام من SBS عربي.
2: I'm here on the job site with Dale, who's a framing contractor.
3: Hey, good morning.
2: Dale traded up to Geico Commercial Auto Insurance for all his business vehicles. We're here where he needs us most.
3: Yep, they sure are.
2: We make it easy for him to save on all his insurance needs, all in one place, with coverage that fits his business and bottom line. Oh, I shouldn't have looked down.
3: It's all right.
2: We're so far up here.
3: Look at me. Take a deep breath.
2: Oh, I'm good. So good.
4: Get a commercial auto insurance quote today at geico.com and see how much you could save. It feels good to Geico.
5: SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
6: استمعوا الآن إلى الموسم الثاني من بودكاست أستراليا بالعربي، أحدث إصدارات SBS عربي 24، يأخذكم في رحلة استقرار بعض المهاجرين العرب ويشارككم بأبرز الصدمات الثقافية التي تواجههم عند وصولهم إلى أستراليا.
7: You're listening to SBS Audio. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly.
8: SBS Audio. استمع لما يناسب شخصيتك.
9: SBS Chill. SBS Pop Asia. Non-stop Asian Pop.
10: Can you describe that feeling for people who haven't experienced it?
11: SBS Hindi uplabd karvata hai.
12: Far from the partisan politics.
8: مع أخبار بأكثر من 60 لغة، موسيقى تلائم مزاجك، ومدونات بودكاست آسرة بانتظارك. حمل تطبيق SBS Audio App أو قم بزيارة sbs.com.au/audio.
12: ويكند بالعربي
13: على اس بي اس عربي،
12: افضل مقتطفات الاسبوع.
14: في حلقة جديدة من بودكاست نغمات، نتوقف عند فيلم وثائقي يعرض ضمن فعاليات مهرجان سيدني السينمائي. بعد أن لفت الأنظار في عدد من المهرجانات الدولية وحصد جوائز وإشادات نقدية واسعة، فيلم بابا والقذافي للمخرجة الليبية الأمريكية جيهان الكخيا ينطلق من قصة شخصية مؤلمة، لكنه يفتح نافذة على فصل مهم من تاريخ ليبيا الحديث. جيهان كانت في 6 من عمرها عندما اختفى والدها. منصور رشيد الكخيا وزير الخارجية الليبي السابق وأحد أبرز المعارضين لنظام معمر القذافي، بعد اختطافه من أحد فنادق القاهرة عام 1993. من خلال هذا العمل تعود المخرجة بنا إلى تفاصيل طويلة ورحلة في البحث عن الحقيقة، ومن بين الذاكرة العائلية والتاريخ السياسي يطرح الفيلم أسئلة عميقة حول الفقدان والعدالة والهوية والبحث المستمر عن الحقيقة. للحديث عن هذا الفيلم وتجربة إنجازه والرسائل التي يحملها، يسعدني أنا سناء وهيب أن أرحب بالمخرجة جيهان الكخيا. أهلين جيهان.
15: أهلين.
14: جيهان، بعد أكثر من 3 عقود على الاختفاء والدك السيد منصور الكخيا، لماذا شعرتي أن هذه اللحظة هي اللحظة المناسبة أخيرا لرواية القصة من خلال فيلم وثائقي بابا والقذافي؟
15: فأنا بابا انخطف وقت كان عمري 6 والجثة تلاقى وقت كان عمري 25، فعشت 19 بدون أبي. وكبرت وعشت حياة يعني كاملة مع أمي، بس وقت الجثة لقوه بليبيا بعد شهر بالضبط، government الحكومة تبع ليبيا it collapsed وفاتت ليبيا بحرب civil war
14: صحيح
15: that lasted about 7 years. بهالوقت وقت كان في الحرب ب 2012 أنا كان عمري 25، بعد 26 كل سنة اللي مضى عم بستنى البلد تهدى مرة تانية، لأن طول الوقت قلت لحالي يمكن الحقيقة تطلع، يمكن القصة الكاملة تطلع عن بابا، لأنه عرفان إنه لقينا الجثة الله يرحمه.
14: We're considered
15: a lucky family، لأنه it's very rare to be able to find a body in a cold case like بابا's. وأنا عم بستنى كل سنة عم يمضى، قلت لحالي اوكي هلا الحقيقه بتطلع. بعدين قلت لحالي يمكن ما حتهدى البلد، ويمكن انا لازم ادور على الحقيقه، وانا لازم ابدا بحث جديد عند الميموري عن بابا، لانه ما بدي اياه ينخطف مرتين. انخطف مره وقت كان عمري 6، وهلا في الميموري تبع بابا قدر ينخطف مره ثانيه. فبديت قلت لحالي، وبعدين كمان شفت امي ما شاء الله هي منيحه وصحه منيحه، بس كبرت عم تكبر، واذا هي كبرت وعم تكبر وصار لها شيء بيكون كل القصص تبع بابا والبحث بيختفي معه، بيروح مع ماما، لأنه نحن الأربع أولاد ربينا مع القصص وشفنا ماما عم تدور على بابا، بس ما بنقدر نتذكرها أو نحكي فيها مثل ما هي بتقدر. فقلت خليني أعمل interviews من هلأ، I need to document كل شيء. I'm going to create a portrait of my father. I'm going to try to understand حياته. إذا كان عايش اليوم كان عمره 95، فهي جيل هلأ كمان عم يختفي عم يموت.
14: صحيح.
15: زمان صاروا 20-30-40 كانوا عايشين قبل ما يجي قذافي. فقلت حالي هي القصص كمان مهمة للتاريخ ليبيا، عشان نتذكر شو كان ليبيا قبل ما إجا قذافي.
14: جيهان، أنا حكيت شوي في المقدمة عن والدك الله يرحمه، بس معلش في ناس ما بيعرفوه وزير الخارجية السابق اللي انخطف، معلش احكي لنا عنه، من هو منصور الكخيا؟
15: منصور رشيد كيخيا هو أبي، خلق ببلغازي ليبيا، اشتغل رأساً بعد ما تخرج وجاب ديجري بالحقوق، تخرج ورأساً تشتغل مع الحكومة الليبية تحت الملك سنوسي.
14: سنوسي
15: بالفورين مينستري بأوروبا أول شيء. بعدين he kept getting promoted. كان يشتغل مع الأمم المتحدة كمان representing the Libyan foreign ministry. من صارت الثورة قدافي 69
14: صارت الثورة الليبية وراح الملك وإجا القدافي معمر القدافي
15: صح. وبهالوقت كان بابا لسه عم يشتغل مع الفورين مينستري وصار الفورين مينستر الوزير الخارجية بعدين بس ضل كمان محامي حقوق إنسان طول الوقت كان عم يشتغل مع الحكومة الليبية. بعدين بعد ما كان وزير خارجية بليبيا اشتغل as United Nations Permanent Representative of Libya من 75 لل 80. سنة 80 وقت وقف كل شغله مع الحكومة وراح مع المعارضة ضد الحكومة قدافي وضل مع المعارضة 13 سنة عم يشتغل
14: من وزير خارجية إلى المعارضة. كان شو كانت الأسباب؟
15: المعارضة لأنه بابا كان his position very moderate, very peaceful, very diplomatic and democratic. He was a mediator. كان بده to unify the opposition because at the time the opposition was very weak and very fragmented in the 1980s. To unite as one voice and to mediate a conversation between the opposition and the regime and for the regime and the opposition to acknowledge each other, to legitimize each other. But his position was peaceful, without arms. Dialogue based. بس ب93 كان في مجموعة the Arab Human Rights Organization that he co-founded. كان في تاني مجموعة ب93 ديسمبر بالقاهرة. احنا بهالوقت كنا عايشين بباريس. كان عم يعمل شغله المعارضة من باريس وما رجع. هو انخطف من مصر.
14: ومين كان قال لكم انه انخطف بالفعل من مصر؟
15: هاي الجواب امي بتقدر تجاوبها احسن لانه هي اللي اخذت جاوبت التليفونات. بس من عمي هو اللي خابرها لماما وقال لها انه رح يتاخر شوي ليرجع. ومن وقتها عرفت انه في مشكله كبيره لانه بابا كان يخابرها كل يوم مرتين ثلاثه عشان يعني to keep her updated. وبعدين عرفت من النيوزبيبرز ومن الميديا رأسا. يعني ما هو كانت يوم ما كان عايش وفي كان تاني يوم خطف. من وقته كله تغير.
14: نعم كله تغير. ابتديتي تعملي وثائقي وتتصلي بالناس لتعرفي الحقيقة كيف انخطف باباكي، شو اللي صار فيه بعد ما تم العثور عن الجثة، جثة الوزير الخارجية السابق منصور الكيخياري. لما ابتديتي تدوري وين دورتي؟ مع مين اتصلتي؟
15: أنا أول ما بديت الفيلم بديت مع أمي ومن أمي سألتها أنت مين تعرفي الليبيين لهلأ؟ مين الليبيين تعرفي أنه بقدر أحكي معهم؟ وبديت كمان مع عائلتي الليبيين عماتي ومن هون يعني كان كتير سهل لاقي ناس احكي معهم لانه اكتشفت شغله وقت عملت الفيلم عم بعمل الانترفيوز. ضليت 3-4 سنين عم بعمل انترفيوز ورا بعض وحبيت كتير الانترفيوز لانه قلت لحالي يمكن جواتي سر عم دور على ابي. كل رجال ليبي عم بحكي معه في شوي يمكن في شيء من بابا رح الاقي فيه ومن حكيه ومن افكاره. ف I think I interviewed اكثر من 60 زلمه كلهم ليبيين كلهم ونصهم كانوا عايشين قبل قدافي إجا قبل 30-40 سنة بليبيا. قلت لحالي كمان عم بعمل انترفيوز مع جيل كاملة يحكوا لي قصص. أول شيء كان بس عشان أتعرف أي شيء على بابا. بس كبرت القصة قلت لحالي لا هلأ صارت اكستشينج بين أنا جيل وجيل تاني اللي ما قدرنا نحكي مع بعض لأنه الرجيم الحكومة قدافي فاتت بالنص وخربت كل شيء. So it also was an opportunity for me to build a bridge, جسر بين أنا, a broken line. The film allowed me to repair or to build a line, a bridge over a broken line between generations. So أنا my rule كان إنه بدي أحكي مع مين ما كان، ما في شيء اسمه واحد مهم وواحد مو مهم. إن شاء الله يكون جاره لبابا وكان صغار أو وزير خارجية أو وزير prime minister. كلهم بالنسبة لي ليبيين ومهمين وفي قصة كبيرة أكبر لازم أقول
14: أها. جيهان، شو اكتشفتي أنت الحاجات اللي ما بتعرفيهاش عن باباكي من خلال هالمقابلات، من خلال هالإنترفيوز؟
15: اكتشفت أنه الناس اللي بيعرفوه كتير بيحبوه، لأنه أنا معظم الناس ما كانوا عارفين أنه أنا أصلاً كنت أنه أنا هون. لازم من أول أقول لهم أنا اسمي جيهان، اسمي جيجي، أنا بنت منصور، معلش أعمل مقابلة معك، معلش بس أحكي معك. كلهم معظمهم حسيت رأساً الحب لبابا يعملوا يلي بدو إياه. فا it was their acceptance of me was a sign of their love for my father. فكان كتير محبوب، وكمان تعلمت

0: محتوى صوتي مصور وتجربة مرئية.
1: SBS عربي مباشر على SBS On Demand.
2: SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
3: In spirit and intellectually فهمته بس ما عشته. عشته بس شوي. My empathy and my respect for him has grown even more as a woman, as an adult, as a human being, acknowledging his true courage up against very scary, scary powers in the world.
4: استمعوا الآن إلى الموسم الثاني من بودكاست أستراليا بالعربي، أحدث إصدارات SBS عربي 24، يأخذكم في رحلة استقرار بعض المهاجرين العرب ويشارككم بأبرز الصدمات الثقافية التي تواجههم عند وصولهم إلى أستراليا.
5: You're listening to SBS Audio. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly.
6: تعرفوا على المحتوى المتوافر الآن والقادم على قنوات SBS التلفزيونية والإذاعية. زوروا sbs.com.au/guide.
7: استرخوا مع موسيقى من حول العالم على SBS Chill. استمعوا لـ SBS Chill على تطبيق SBS Audio App. SBS Sport، الوجهة الأولى لعشاق الرياضة. ركوب الدراجات الهوائية، رياضة السيارات، ألعاب القوى العالمية والكثير. زوروا sbs.com.au/sport.
8: من الوثائقيات العالمية إلى الأفلام الكلاسيكية الأكثر شعبية وأفضل إنتاجات الدراما والعروض الكوميدية، شاهدوا SBS Viceland على القناة 31.
9: اجعلوا من sbs.com.au/Arabic بيتكم على الإنترنت. احصلوا على آخر الأخبار والقصص. sbs.com.au/Arabic.
10: يمكنكم متابعة مجموعات البودكاست والفيديو لـ SBS عربي على اليوتيوب. ابحثوا عن قناة SBS Arabic على اليوتيوب واحفظوها على قائمتكم المفضلة.
11: ويكند بالعربي، أفضل ما قدمته SBS عربي خلال الأسبوع.
12: أهلا بكم أعزائي. في خبر آخر، أعلنت شركة كونتس أنها ستطلق أول رحلة تجارية مباشرة وغير متوقفة بين سيدني ولندن في أكتوبر 2027 ضمن مشروعها المعروف باسم Project Sunrise، وستكون الرحلة من بين أطول الرحلات التجارية في العالم، حيث تستغرق نحو 20 ساعة، نعم، دون توقف. ستبدأ الشركة ببيع التذاكر في فبراير 2027 مع فرض سعر أعلى بنحو 20% مقارنة بالرحلات التي تتضمن محطة توقف. ستستخدم كونتس طائرات إيرباص A350 المعدلة خصيصا للرحلات فائقة الطول والقادرة على الطيران حتى 22 ساعة متواصلة. ستضم الطائرة 238 مقعد موزعة على 4 درجات، الأولى ورجال الأعمال والاقتصادية الممتازة والاقتصادية. أما الهدف فهو تقليص ما كان يعرف تاريخيا بطريق الكنغر بين أستراليا وبريطانيا من رحلة تستغرق 24 إلى 25 ساعة مع التوقف في رحلة مباشرة تستغرق بين 19 و 21 ساعة. باختصار، تراهن كوانتس على أن الكثير من المسافرين سيكونون مستعدين لدفع تكلفة أعلى مقابل وصول مباشرة من سيدني إلى لندن دون الحاجة إلى التوقف في مدن مثل سنغافورة أو دبي، مما يقوم

0: قللوا زمن السفر الإجمالي بشكل ملحوظ. أعزائي فلنستمع الآن إلى تقرير عن ما تقدمه SBS On Demand في هذا الشهر.
1: مرحبا بكم، أنا جورج غرام. في هذا البودكاست نفتح معكم كتاب المواعيد وأجندة العروض لشهر حزيران يونيو لعام 2026 عبر منصة SBS On Demand. حزيران هذا العام ليس مجرد شهر عابر، بل هو تذكرة سفر مجانية تأخذنا إلى ملاعب المونديال الصاخبة وتطوف بنا بين أروقة السينما العربية والعالمية المترجمة لتقدم وجبة درامية وثقافية تناسب كافة الأذواق. حضروا قائمة مشاهداتكم لأن الخيارات هذا الشهر استثنائية بكل المقاييس. البداية لا يمكن أن تكون إلا من المستطيل الأخضر، ومع الحدث الاستثنائي الذي ينتظره الملايين حول العالم. وفي هذا الشهر ينطلق رسمياً العرس الكروي الأكبر عالمياً، كأس العالم فيفا وورلد كاب. 104 مباريات كاملة بكل إثارتها وتفاصيلها ودموع الفرح والخسارة فيها ستكون بين أيديكم مباشرة ومجانا حصريا عبر منصة SBS On Demand. ولأننا نعلم أن أوقات المباريات قد لا تناسب الجميع دائما، تتيح لكم المنصة ميزة الإعدادات الكاملة للمباريات والملخصات الوافية والمباريات المصغرة ميني ماتشز لتضمن عدم تفويت أي لقطة، مع توفر الترجمة والتعليق باللغة الإنجليزية طوال البطولة.

0: ومن المونديال العالمي نبقى في أجواء الساحرة المستديرة، ولكن بنكهة أسترالية محلية خالصة ذات جذور عميقة. في 24 من حزيران يونيو نلتقي مع الوثائقي المميز المترجم إلى العربية ووكبول أستراليانز بيوتيفول جيم، والذي يقدمه النجم الأسترالي أنتوني لاباليا. هذا العمل ليس مجرد رصد رياضي، بل هو شرح اجتماعي يروي كيف تحولت كرة القدم في أستراليا من لعبة كان ينظر إليها في الماضي على أنها لعبة للمغتربين، إلى اللحظة التاريخية الاستثنائية التي حبست أنفاس الأمة عندما تسمر 43% من الشعب الأسترالي أمام الشاشات لمتابعة منتخب السيدات الماتيلداز في نصف نهائي كأس العالم 2023. إنه وثائقي يمس الهوية والترابط الثقافي في مجتمعنا.
1: Stupid things they do, and particularly like if Australia scores or we win a game.
2: When there's an incredible counter-attack and the ball has been played from defence to attack in three or four passes and they finish it, that's when I lose my mind.
3: Whenever I have to.
2: Last piece of cake.
1: It would be a very, very good way to solve any disputes, maybe commercial disputes, let's do that.
2: What to eat for dinner. Because so many times it's, I don't know. So penalty shootout, let's go.
4: Who steals the last bit of the chocolate? Because everybody lies when I've got no chocolate left and I always accuse somebody of stealing it.
2: Who to date?

ننتقل الآن إلى السينما الناطقة بالعربية مع الفيلم الدرامي العراقي المؤثر بغداد ميسي. في هذا الفيلم نعيش في تفاصيل العراق المثقل بالجراح، لنرافق طفلاً في العاشرة من عمره يعاني من إصابة بليغة بترت ساقه، لكنها لم تتمكن يوماً من بتر شغفه وحبه اللامحدود لكرة القدم وأمنياته بأن يصبح مثل نجمه المفضل. فيلم تفيض مشاهده بالإرادة والأمل وسط الركام،

0: تخاف، راح رجلك تطلع مرة ثانية.
1: عمودي شلون خسرت رجلك؟
2: اكو ناس ما عندهم ايد يعزفون الكمانة برجلهم، طبعا تقدر تلعب طابور رجل واحدة.
3: هذا المكان اللي راح نروحه. 2 4 6 8 10.
4: وشنو بعد عنده؟ تري انت حرمت من الطابع؟
5: انا اللي حرمت من الطابع، مو انا اللي حرمت من الطابع.
6: اعتقد انه كافي سلمى، كافي.
1: يمين يمين، طلعت الصورة طلعت الصورة.
7: عزاء المشاهدين متابعين في كل مكان،
4: سرعة صفر ما مصدقين. أتمنى تسامحني بيوم من الأيام.
8: Want instant MVP status? Join the new Dick Scorecard Plus program. For $99, Scorecard Plus members enjoy 1 year packed with perks, like $80 in annual bonus rewards, free shipping with no minimum purchase, triple points on 2 purchases, and more. That's over $160 in benefits. Join Dick Scorecard Plus today and score more than ever. Tap the banner to learn more. Exclusions and terms apply. Visit dicks.com/scorecardplus for details.
9: You're listening to SBS Audio. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly. You're listening to SBS Audio. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly.
10: هل أنت جاهز؟ SBS هنا مع أليكسا، جوجل هوم أو أبل سمارت سبيكر. من السهل أن تبقى على تواصل، أن تسمع آخر الأخبار، الآراء والقصص مع SBS Arabic في أي وقت تشاء. يكفي أن تقول Play SBS Arabic Podcast. SBS Audio، موسيقى، راديو وبودكاست يناسب مزاجك.
11: بودكاست SBS News in Depth، أخبار أسترالية ودولية تهمكم. استمعوا إلى SBS News in Depth عبر تطبيق البودكاست المفضل لديكم أو زوروا sbs.com.au/news/audio.
12: SBS Kickoff.
13: A new music station celebrating football anthems from around the world.
14: It's time for Africa.
12: It's live now
13: on DAB Radio, the SBS Audio app.
14: We got the game
12: on. Online and SBS On Demand.
15: استمعوا إلى الأخبار المباشرة والمحتوى الترفيهي والأغاني بلغتكم. حملوا تطبيق SBS Audio الآن، متوافر لكم من App Store.
12: الأسبوع الذي انقضى.
16: ويك إند بالعربي على SBS عربي.
17: أعزائي، في قصة حزينة من اليمن، وفي إطار الحديث دائما على مواقع التواصل الاجتماعي والتصوير والسيلفيهات، هذه القصة مؤلمة هزت مواقع التواصل الاجتماعي وأثارت موجة واسعة من الحزن بعد وفاة الشاب القعقاع عنتر العبسي المعروف بلقب سبايدر مان اليمن. اشتهر الشاب الثلاثيني بمهاراته الاستثنائية في تسلق الصخور والنزول إلى أعماق فوهة بركانية في محافظة الضالع، حيث كان يؤدي مغامرات خطرة دون معدات حماية، ما أكسبه شهرة واسعة ومحبة كبيرة بين أبناء المنطقة. لكن إحدى هذه المغامرات انتهت بشكل مأساوي بعد سقوطه داخل الفوهة البركانية أثناء استعراض مهاراته ليفارق الحياة بعد جهود إنقاذ استمرت يومين. وعادت الحادثة إلى الواجهة النقاش حول مخاطر تحديات المواقع التواصل الاجتماعي وغياب إجراءات السلامة في الأماكن الخطرة، فيما ودع المئات الشاب الذي ارتبط اسمه بسنوات من المغامرات الاستثنائية. أعزائي من اليمن إلى مشوار في منطقة شيبرتون مع إس بي إس.
18: مستمعينا، ضمن رسالة إس بي إس للوصول إلى أبناء الجاليات أينما حلوا في أستراليا، شد فريقنا الرحال نحو شيبرتون على بعد أكثر من 200 كيلومتر شمالي ملبورن، حيث تمتد بين البساتين والأنهار والحقول الخضراء مدينة إقليمية قد تبدو هادئة لمن يمر بها لأول مرة، لكنها تخبئ بين شوارعها الصغيرة مجتمعا عربيا بين مجتمعات متعددة استطاع أن يصنع لنفسه مكانا ويحافظ أيضاً على هويته وانفتاحه على المجتمع الأسترالي. سنرافقكم اليوم في جولة استمرت يوماً كاملاً، التقينا خلالها رجالاً حملوا أوطانهم في قلوبهم وبنوا هنا حياة جديدة. رحلتنا تبدأ مع رجل يرى في النهر أكثر من مجرد ماء، إنه الأب حميد الجيلاني المندعي أبو أسامة، الذي استقبلنا بابتسامة رقيقة ليحدثنا عن حبه وعشقه لشيبرتون قائلا إنها المكان الذي أعاد إليه السكينة.
19: والله عزيزي، الطقوس هنا الدينية، ما تروح على النهر ماكو ثلاث دقائق من بيتك إلى النهر، تتوضأ وتصلي وتأكل لك لقمة وترجع فيها نفس الوقت، في حياة هادئة هادئة جدا. الإنسان شريد غير الصحة والعافية والرزق والإيمان سبحانه وتعالى والستر.
18: لكن حديث الشيخ حميد لم يكن عن الطقوس فقط، بل عن فلسفة كاملة للحياة.
19: والله أنصح الكبار السن حقيقة يجون شبرتون، يعني ممتازة يقعدون فيها. الإنسان شريد من الحياة غير راحة البال، هذه راحة البال. بعدين الطبيعة، كل إنسان يحب الطبيعة، الطبيعة الجو أول بداية، بعدين نفسية الناس هنا بين العربي بين مو عربي بين الأفغاني بين هذه الجالية اللي هنا. يعني خلينا نرجع قبل 2000 سنة قديما، هنا تجي تشوفها الطبيعة قبل 2000 سنة على طيبتها العالم.
18: وفي جولتنا التقينا أيضا بأبناء الجالية السورية وتحديدا في مضافة وسام قدور أبو خالد، الذي وصل إلى أستراليا عام 2019 وتحديدا إلى شيبرتون ليجعل منزله مقرا لتجمع وتآلف السوريين هناك. كان في استقبالنا وسام أبو خالد بكل ترحاب وقال:
20: ابن الريف بيحب دائما يعيش بالريف، ابن المدينة بيحب يفضل المدينة، فنحن كوننا أنه ربينا بالريف نحب أنه نعيش هون بالريف، وشيبرتون كتير راقية وكتير هادية.
21: طيب خبر الآن أبناء الجالية العربية هون كيف عم تتعاملوا مع بعض؟ مختلف مشاربكم طبعاً، أخوانا اللبنانيين العراقيين اللي موجودين هون، خبرنا كيف هيك بدأتوا تتدخلوا معهم كجالية سورية؟
20: بصراحة احنا كجالية سورية كلتنا إيد وحدة مع بعضنا، وفي محبة وفي مودة وفي احترام بيننا، تقريباً نطلع شيء 50 عائلة كلهم منظمين عندي على جروب بالواتساب، أي اجتماع أي شيء نلتقى عبر المضافي عندي أو أي حدا من الجالية عنده مضافة كبيرة بنلتقى، بنحكي بنعمل بنسوي أي الأشياء اللي بنريدها طبعا.
21: شو الأهم الوظائف اللي بيشتغلوها الجالية السورية هون؟
20: كل إنسان وله اختصاصه، ناس بالخياطة، ناس عندها مجال بأعمال الحرة، يعني شو ما صار له بيشتغل، بشكل عام يعني أنه ماشي الحال.
21: بعرف عن المنطقة فيها زراعة، أنتوا اشتغلتوا بزراعة؟
20: صحيح، بالمزارع نعم، اشتغلوا بقطف التفاح، بقطف الكراز، المشمش، المواسم، هالأمور هاي العنب.
21: تعرف الناس انخرطت بهالحياة السياسية، أنتوا منخرطين بالحياة السياسية الأسترالية؟ عم استوعبتوها أنه في انتخابات بلدية، أنه في انتخابات فيدرالية، ولا لا عازلين حالكم؟
20: بصراحة بشكل عام يعني نحن ما نفوت بالسياسي، لأنه وجعت رأس الجرس، بصير انتخابات بلدية بنروح ننتخب، بصير انتخابات للرئاسة بنروح ننتخب، لا أكثر ولا أقل. بس
21: خلينا الآن أتكلم على الجانب الآخر، هل عندكم أي طموح مستقبلي؟ أنه يعني لأن صرتم مكون رئيسي هون بشيبرتون، تتوقع أنه يعني حدا من أبناء الجالية وندي أنه يرشح نفسه ليكون يدخل في البلدية؟
20: يمكن مع المستقبل الطويل إن شاء الله.
21: خلينا عن الأولاد، هل أنت ترى الأولاد أنه قادرين يشتروا في راسهم بالمايندسيت تبعهم أنه والله إحنا أستراليين من أصول عربية سورية؟
20: الأولاد بشكل عام يعني حافظين على أصلهم وعاداتهم وتقاليدهم، معروف يعني نحن صح جنسنا صرنا استرال، بس الأصل هو أصل، يعني الأولاد على تربيتنا على أصلنا، محافظين على كل هالأمور هاي بشكل عام.
18: وفي جولتنا في شيبرتون توجهنا إلى مكان آخر بين أبناء الجالية العربية، والتقينا بشخص يكفي أن تسأل عن اسمه حتى يعرفه الجميع. إنه وكيل الهجرة وموظف الخدمات الاجتماعية خلف السالم من أصول عراقية، يقصد الناس عندما تتعقد الأمور. وبحكم قدومه منذ عام 2005 يساعد القادمين الجدد في الترجمة وأمور المدارس والمحاكم والشرطة والدوائر الحكومية.
0: أولاً أهلاً وسهلاً فيك في مدينة شيبرتون وفي فريق العمل المصاحب لك في جولتك. حقيقة شرفتونا في زيارتكم. مدينة شيبرتون هي كباقي المدن الريفية في أستراليا تتمتع في خصائص عدة، مثل هذه الخصائص قلة الازدحام، سهولة الوصول إلى المواعيد أو إلى العمل، هي أحد الخصائص التي جعلتني أستقر في وأحط الرحال في هذه المدينة.
18: حضرتك صار لك من 2005 في شيبرتون، خبرني عن يعني البوبوليشن، كم عدد الجالية العربية وأيضا تنوعاتهم، يعني هل هم جميعهم مثلا من العراق أو جلهم من العراق أو هم متنوعين؟ من هي الأكثرية هنا من خلال تجربتك وعملك؟
0: في هذه المدينة الجالية العربية لا تقارنها في المدينة أولا، وليس بخصا حقيقة لأي جالية، لكن نبدأ بالجالية العراقية العربية العراقية، هما العدد الأكبر ونعطيهم ما يقارب 90% من الجالية العربية الموجودة. ثم هناك السنوات الأخيرة بدأت العوائل السورية. قبل يومين كنت أتحدث مع الأخ وسيم من الجالية السورية، ذكر لي هناك ما يقارب 45 عائدة من سوريا، الأخوة اللبنانيين في كذا عائلة موجودة وكذلك مستقرين من زمان، في بعض الأخوة من مصر وأغلبهم مهاجرين من أجل العمل يعملون في المستشفى أو في الأمور الهندسية.
18: في مكان آخر وفي وسط شيبرتون يقع موقع السوبر ماركت جمال شخيدم اللبناني، الذي اختار أن تكون شيبرتون مكان استقراره وعمله. افتتح مكانا لافتا هو مقهى والسوبر ماركت ومخبز لتقديم المعجنات، ليصبح مكان اجتماع لكل فئات المجتمع الشرق أوسطي والأسترالي الأوسع بمختلف مشاربه. هنا يبدأ كثير من أبناء الجالية صباحهم، يشربون القهوة، يتبادلون الأخبار، ويتعرف القادم الجديد على أبناء مدينته الجديدة. وقبل أن نغادر شيبرتون، فتح السيد وسام أبو خالد في منزله مضافة تستضيف الجمعية الجالية السورية في شيبرتون لتكون مقرا لعدم توفر مقر رسمي، حيث يرأس هذه الجالية بالانتخاب. والتقينا هناك بمجموعة طيبة متنوعة من الجالية السورية الذين كانوا سعداء باللقاء وسط القهوة العربية والحلويات الشرقية. وكان اللقاء مع الأستاذ ياسر كوجا من كبار أبناء الجالية السورية عمرا، الذي قال:
2: أهلا وسهلا أستاذ علاء، شرفته في مدينة شيبرتون. طبعا نحن كجالي سوري هون في مدينة شيبرتون، البعض قديم مننا أتى إلى هنا منذ 8 سنوات، والبعض طبعا منذ 3، منذ 5، منذ وهكذا، يجوا تلقاء نفسهم حسب وضوع اللجوء هون. وناس اختاروا هالمدينة، هاي منطقة هادئة، منطقة ريفية هادئة كطبيعة كجمال كخدمات، فيها خدمات من حيث التعامل، من حيث اللغة، تأمين اللغات، من حيث الناحية الاجتماعية وما شابه ذلك. ولكن أستاذ علاء ينقصنا كجالي نحن سورية هنا أسوة بباقي الجاليات، ينقصنا العديد من الخدمات، فنحتاج إلى صالة أو قاعة كبيرة تضم أبناء الجالية في مناسبات الأفراح، في مناسبات الأحزان، في مناسبات تشاور لتقييم وضع الجالية وما يهمها من أمور. طبعا أبناء الجالية بشكل عام تأقلموا مع الوضع هنا في شيبرتون، من حيث الأفراد المجتمع الموجودة بكافة صنوفها من كافة الجنسيات، ومن حيث التعامل نحن نشكر الحكومة على الخدمات التي تقدمها لنا من حيث الرواتب كلاجئين، ولكن أتمنى من الحكومة أن تنظر بعين الاعتبار. أنا بالنسبة باقي أفراد الجالية المسنين والأمراض وما شابه ذلك، فنتمنى يعني بالنسبة للوضع المعيشي يعني لا نستطيع على القيام بالعمل ولا نمارس أي نوع من أنواع يعني النشاط مثلا اليومي أو ما شابه ذلك، والرواتب كأجور البيوت والفواتير وما شابه ذلك يعني أحيانا نتضايق ونحتاج بالنسبة للأمور المادية فيها تضايق، فنتمنى من الحكومة
3: النظر بعين الاعتبار، وخاصة بالنسبة إلى الوضع المسنين.
21: وسألنا الأستاذ ياسر لو خير بالبقاء بشبرتون أو الذهاب إلى مدينة أخرى، فقال
3: أبقى بشبرتون لأني تعودت على البقاء في شبرتون، حياة هادئة، طبيعة جميلة ساحرة، علاقات اجتماعية، وطبعا تعودنا يعني.
21: وفي المضافة قال الأستاذ محمد مطر أبو جمعة الذي جاء حديثا منذ حوالي 3 سنوات يصف المدينة الهادئة بقوله
5: أنا محمد المطر صار لي 3 سنوات في أستراليا، مشكورة للدولة الأسترالية على كل ما قدمت لنا من خدمات، وشبرتون يعني شبرتون مدينة جميلة ورائعة وهادئة وشعبها الطيب، دخلنا للمشافي يتعاملون معنا بلطف، أي جهة ندخل إليها يتعاملون معنا بلطف، شكرا يعني جزيلا للشعب الأسترالي والدولة الأسترالية والحكومة اللي قدمت لنا كل هذا الخدمات، ونتعامل مع كل الناس بنفس العادات والتقاليد، وكل الناس يعني ما حدا يغسر بأي شيء. بالنسبة للمواد الغذائية العربية السورية أو أي هذا، كل المطاعم كله متوفر هنا بشبرتون.
21: مستمعينا، في شبرتون لا يقاس نجاح الهجرة بعدد المباني الشاهقة ولا بزحمة الشوارع، بل بعلاقات الناس وتعاونهم وقدرتهم على صناعة مجتمع يشعر فيه الجميع بأنهم في وطنهم الثاني، فيما تبقى شبرتون مثالا لمدينة صغيرة لكنها كبيرة بما تحمله من قصص إنسانية. من شبرتون في ولاية فيكتوريا، كان معكم علاء التميمي.

ومع هذا أعزائي نكون وصلنا إلى نهاية مشوارنا هذا الصباح ببرنامجكم ويكند بالعربي. شكرا لحسن استماعكم، كنت معكم أنا سناء وهيب أطيب المنى. ابقوا مع SBS On Demand، موطن كرة القدم، حيث يمكنكم مشاهدة جميع المباريات مجانا. وطاب يومكم وإلى اللقاء.

ودني بحسد ان شاء الله بتغلى بالعمى. وبما انه الدنيا هيك يوم الك يوم عليك، يوم بتصافحك بحرارة ويوم بتلوي لك.